0: masih mau menemui Tuhannya.
1: والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتني الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة